0: الغلط وسنتي الأول ارتجلت ينفسي انتقلت يسكتها وارتلت إلى ثور الأغرب والله الدنيا كنتها تفلسه ولا لسكت هكي بيفدتك بس إلا انت الأول شجري كان في اللاكبة وردش لمرهن طلع وردست لنشيدة الدنيا ضعف الشجري سرولي تسنتا بلنبر وتيرت الله وتمنتا.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.